لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله، ثم إلى روح أزواجه وذريته ولمن تبع لدينه، ثم إلى روح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم إلى روح سادتنا أهل المعلى والشيخين قدي والبقي وأبوات المسلمين، ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولخالنا ولخالاتنا ولعمنا ولعماتنا ولمن دخل بيوتنا ولجيراننا ولقرابتنا ولمعارفنا ولأصدقائنا ولمن استحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، خصوصا من بقوم ولهم وجاهدوا أنفسهم إلى معهد المرشد الأمين، ثم إلى روح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم لمجلس من المهتدين، ثم إلى روح عبدك الرجل عفوك صاحب رحمة الله شيخ أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم. اللهم اجعله بداد لهم من النار، وفكاكا لهم من النار، وعتقا لهم من النار، ونجاة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Minta patihahnya sagan mama daripada Bang Toyib yang di Maurus di sebelah sini lagi garing Mama Sidin, yaitu Mananten binti Arbudin yang sekarang dirawat di ICU. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan yang terakhir diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Biniyati syifa wal afiyah wa tilawm fi ta'atil khususan. Apa nanti itu? Suratul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta ampun.